0: هذا هو لهيدا وهو إلى حتي وإن إلى حبيري دو ألو ألا هدو دو دو إلو ويد دو إتو إلا أنا لي بوا أتا فلاي بو بو بو هذا هو لهيدا وهو إلى حتي وإن إلى حبيري دو ألو ألا هدو دو دو إلو ويد دو إتو إلا أنا لي بوا أتا فلاي نهو إي أو إلا إيا إيا إيا.
1: You're listening to WETF-LP in South Bend, Indiana. WETF, the jazz station celebrating over 100 years of recorded jazz at 105.7 FM and on the internet at jazzradiowetf.org.
2: Streaming of NEPM is funded by the Community Foundation of Western Massachusetts, celebrating 35 years serving Franklin, Hampshire, and Hampden counties. Information at communityfoundation.org.